وتيجي وهنيجة جانت نير ناربتاني صحنار صحنار انتا ساموازي CJWE من كوتشين يوتابينين يوهوتومي دوكانكا يكيابيني